0: الغرض توصلت الأول جاء ارتجل التنفس انتقل التسك تعاورت الله تلاتا على الأغرار والله الدنيا قدت هاد فلسو ولا لسك دهك بلدك بس الله انت اللي ورسجل كان فلك كبا ورس المرهن طلع ورس اتنشين ده الدنيا ذاف الشجر سروا للتسنتا باللمبر متيرة الله وتمنتا
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.